قدمتي اوتوموبيل دي توتي كولور دي توتي جرانداش كي بيان دلوش كي بارفاش ناتال اشورا الشيل بيان دي بيليات دي ميلان كي بال كي القادمش باش شو